0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق إيش وبطفزة
4: لميراتي حنجي خشا دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي إذا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جلين وناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا تقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايا بالدليل من ميدان جبو هرشو شقا

تكي واي قريب يعني وقته الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب حقر بخواد نكارن بري باجير بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام